الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ

الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي

ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه

ناظم فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعل

مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت وأعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حكما

مبين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام ومن أنواع

0: طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جب علينا يا لطيف جب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين ولا هم يحزنون. واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلمك لا تسمع كلامنا تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك عروفهم. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك. والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أهالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن فضورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا، واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا، وعاف مرضانا، واشف مرضانا، وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة.
1: حبيبي شو حلو
2: يوم بكي سنغال روتين دك بو تيد بي دي توبا مباكيا بي كور بكي نيمبال اكسما ديو يسكاك نيل اسكان وي دي تانغال بيغا خامني دا فاي دو لي نغورا ديو كو كاتام تي والو سي ني تودي كو ليك ليك ليك دي تانغال بو يوكو كاتام اك تيورتي غو تي بير مي غوسيم نغير مان كو امي ناك تي نغ بو خي ولا لول 1750 فرانك مانام 2000 درهم اك جوروم فوك بكي لا تي غنا ني ناك موي تانغال بو لي دا فاي 100% ناتورال نغير مبولم غانتاخ ني كو دافار tanu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ci dolu tam ñom tangal bi di lif lif lik la ta ñu koy défar ngir askan mu ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ci dolu tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi té fi rek lu mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciowarte bu ci bir ne gusel bokki yu ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digënté Mbacké ak Touba ak tangul bi ligi lik lik lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamné dañu amé émeride mo xam bi lepp lo wala bi fess amna benn pomade bo xamni mo ngi tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momit bi pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bënn bu la wala bu fenn mom la ko baab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp bu xéwale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala ko mat bi nga xamni mo ay lol ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor te modi fi ci radio Benno FM 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi ci lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé ko mat bi ci crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokk yi jeexna ngir solution bi aksina
1: habibi shou hilo
3: babine babim ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fe go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padim ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ba so xale mo xam emorite bu nebbu ak bi feñ bi bu joy bi bu séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rouge yi lepp wa cabinet padim ciosan wa keur borom dara moti dañukoy traiter sen numéro téléphone nek 78

kon nak xibar bi ñepp gëm ko ko gëm ñu gëm ci sun ko def la ya Allah ya Rabb ñoom cerne Ibrahim sunu mam sunu roy tay ak soxna su tedd soosu di soxna fatima sidi ya Rabb ñoom ci serigne touba serigne touba nak buñ ci waxtaan buñ waxtaan ci l'islam ñoo waxtaan ci ñu wutale serigne touba ak ñu fi dig waye la yamal serigne touba ñu lolo buñ ci wax ndax innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات سرين تبع نيانا مثل يلا يسلطانا كما ديكو ديكو ديكو زيجين من دنيا فوق يوم الجيب دير ديجانا فيهم فليلة الإسلام fofé nak ñu sëñu tuba taggo ak nit ñu ci fi nga xamné rijalim lo xamné diko solo bu borom di wax benen rijalim fofé la sëñu tuba ni la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayh al-mujahidun fi sabilillah dafa am lu jigen ni gën ni fofé la sëñu tuba tambali di leggé yalla

0: by Mr. Kagu, Palestine, and the Mawaki, you go to the Halkondi, Agassi, Dumbat Karabi, I learned the Hamilton in the Nook.
1: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما ففربا تسلم جنة فاهتني رب البرية البدن أصبت قبل من كرهني بددن
0: I'm going to go to the hospital.

مدر أوتاره متقيرا ونحن في وأستكي إليه عن القدر حرمتني حتى أعاني وانتظر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صوت لنا بجاه خير العالمين وجرمين ثم قيم رمضان العظيم يالله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيز اغفر ذنوبنا تقبل منا ومهما لا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير بهم مكاننا تقاس من خل لقوم وهزنا الاداب والمزايا وكفنا الافات والمزايا وهزنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد في الاوقات يا بر يا لطيف يا معالي يا ممر الامر ولا يا جاني انزل كفاءك مكان ثاني ولا تعاملنا بالسلال وانزل النفر مكان طوري وانزل الخير مكان السرمي وانزل العلم مكان الجهري وانزل الجود مكان البغي وانزل الغنى مكان الفقر وانزل الشكر مكان الكفر وفي جميع المسلمين عاجلا ثم فيهم قوما وحسنا ناجحا ونجهم وهاجهم وكفهم ولا تؤاخذهم بكفر جندهم فانه وان عصوك يا احد لقبلة لم يدركوا بك احد وانهم اعدامهم لا تقدرون على ملائكة لخوف يفرقون قلوبهم ليس تميل ابدا اذا سواك من هنا الى غدا لا انما تمسك الجوارحين وصاموا لافضل القبائل فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك ولهم مهر التي لا يفهم نداه يا مقلب القلوب هل القلوب لا عن القلوب واغرنا بحب كل مسلم ونجنا من سر كل مجرمين وجعل جميع المسلمين كفورا لنا بالله فمستغفرا وجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهاده الدقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العابدين المخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الفائزين الناجين وجعل جميع الناجين الصادقين وجعل جميع الصادقين الفائزين واغفرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وخيرا واغفرنا بالمسلمين لوجهك واغفرهم بالمسلمين فمسلكا وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمه يوم ابتداء نفسي وجعل لنا هنا وهلنا عصا ورحمه تفضلا فمهتا وهب لنا مكارم الاغلاق مع صحابه الى لقائه وجعل صغيرنا يوقر الكبير وجعل كبيرنا يعين للصغير وجعل قلوبنا على التوازن بلا تلاحم ولا تعاقب ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين والمؤمنين مبشرين صالحين واغفر لنا وعافنا بالعافيه تكون في الدارين غير عافيه واحمي وكفنا عن مظلمه ونجي كل مسلم ومسلمه واغفرنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من تقى الامر هذا ووفق المرغوب والامر هذا محمد قبيلنا الهماني المبرئ الافراد والاصحاب وصليا عليه ثم صلى

وجمع عليه في المساء والصباح وابو خمسة انتقال وفلا في اسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى في اسم ربنا وجاه المصطفى

0: يا من يروي لفظ كل دلال فلا تبالي من لفى السبال هجم عليه في المساء والصباح وابو انت فالسبال وفلا في اسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى في اسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كمصطفى
1: الحمد لله السميع والبصير
0: يبقى الحليم والقدير والنذير الحمد لله السميع والبصير يبقى الحليم والقدير والنذير ناجي الله سبحانه ويوم الاحد فجعلني بقل هو الله احد نبيت جمله النسارى عنه فقي بتوحيدك يا ذا النبي الاول والاخر والمؤمن الامل حتى اهل الباطل انت يا احد لك البلايا ولك الافعال فانت للذي تتفاعل لك بدار ساكنا وهاديا بما قضيت لي قريبا ماضيا هبي منازل المسارى سرا في جنة ممثل من السرا قولي يا قائم ان لا تنفجر فلنتقم من كل مال الصدور من دار المسرى ما توجه لي من اذن عني ومن وجه يا من لديه كل رمكما يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك كرملا كل كرم وجعل مكاتبهما عن الكرم بين لي الذي علينا يقتدي بجرم الحكيم حيث اقتدي تدري مثل كرملا لكفي في كل شيء يا بخيل يكفي يا لاو يا سمين يا كثير خلي على من اسمه نسير فكل بقرمانية يا أهل فلي يكن تقل هو الله أحد رسولك المعيد وسلم يا أهل فلي يكن تقل هو الله

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتبه. لو عليه الصلاة والسلام بها والنسمي.

بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك.

محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور علي صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفه بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الله

على الذي مني له أقلام سيدنا سفين المقدمين عند الذي تزكو لديه بدمه.

رسول الله سميتها جالبة المراحل في آجل كعاجل لباحل قد انصرفت للمراحل.

وعزهم من سلاما واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقول بالحسنى يا الله.

كل ما لم ترضه لي أهين ولتكفنا بواره كل أواد ولتغننا عن جانبات اللقاب ولتكفنا بواره كل ولتغننا عن جانبات اللقاب

وهب لنا بمينه ملكا يسور وبيسير أخذنا هم أسور وهب لنا إلهة بالأليف بخير عصيان ونورنا لفي وهب لنا

بورمة العصبدة المنية صل على من جاء بالشريعة وكل مسلم ولتغنني عن كوثر يا واهبا في وصفي وقدري وفي فعاله وجب لي اسما لي من الدر وكل واسما بحرمة

بخير مشرك وخير مشركا والكمني كعكسا هداتي والكب في خير مشرك وليبارك في جميع العركات والسكنات وجرد المعبات يا من بيستعذب من إبليس وكل سيد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغيثه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الله.

وعلى الذي مني له أقلام. سيدنا سفينة المقدمين عند الذي تزكو لديه بدمين.

نويت من سراي خدمة تسر مشفا به تفيد ماسو قدرت مرت الخدمة لمن بجاهي كفاني صدرا أحمد على خروج من دار وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا

خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقول بالحسنة يلا

وهب لنا بميمه ملكا يسور وبيسير اخذنا عما يسور وهب لنا الهه بالاليف بخير عصيان ونور ما لفي وهب لنا

وسلمي والآل وسائر كل المسلمين والتغنيني عن كاوساتي يا واحدا في وصفي وداتي وفي جعاله وجبني اسما لي من الدر وكل واسما

وآله وصحبه وفرحه أبدا بغيثه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفه بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها أو هان على تحصيلها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وأحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الله.

على الذي مني له أقلام سيدنا سفين المقدمين عند الذي تزكو لديه قدمي محمد.

رجوسة عابدة لله ماكتة برسول الله سميتها جالبة المراحل في آجل كعاجل الباحل قد انصرف

مغفرة لكل خير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من فلنا واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقود الحسنة يا الله.

اللعين وكل ما لم ترضه لي أمين والكفنا بواره كل الأوعد والكفنا عن جانبات القواد والكفنا بواره كل الأوعد والكفنا عن جانبات القواد والكفنا

child left book and tell all of them, come to the open. You know, it's the young family, it's done with a cigarette. Did you? The woman at the cigarette of Sandra. When you're catching them, the young Tata, how dying you should get to you. You say, Hallelujah, and the motor and الحياة كل مكان كسر يبني له كلا لو كلا مبوا ركسر ما دخل أمر الفاعل يتدرس ويدرم ويدرس مدام ولا باع ويدرس حركم ويدرس مرام ويدرس يالا إن لم تفتح تصنع ما شئت بل تقوم أم تكسر لقلب الناس Tuhan mau kamu kayak begini tuh seperti anda kami ya kerek lagi mahu dunia kayak sahaja kalau dah wahinya kita bin

الروح نوتال نيك تي كاو سوف باش ديرو بو خامل كان نوت كو تخف دي تي نيك كان نوت تخف دي تي نيك بو كارا دا كا كو يوم لا كو تي لي نيو ورد الله قال خير ان اخذنا من بابك من الله فكان من الناس كان جاءتنا لا يقول نجيب يوم دي لا كو تي بو نيو ni ko waxe won dama am ni ko soyo jëm kante do waxani ni ko def ci yotti jëbë jëm ko soyo kante la ñu wax dara te ci bëti ni ci dooy ni wax ni ni mo nga kay dëgg ni ni dëgg la dañ ko dëgg وعليم في الصلاة والسلام الناس وزالوا طائف من أمتي لا هن على الحق لا يضرهم خلاف من خالفه لا يضرهم يعني في الصلاة والسلام من يرد بدر مجتمع خير من كل بوحم من يؤدي يقل يقل يقل يقل يقل يقل يقل يقل